صراحة شادر صدقيني انا حاولت بس حاسس ان انا بزق في حيطة فحاسس كده كفاية كفاية.